0: شوف الله يخليك كذا ما تيجي ما تجلس هذه كذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء النور الشمالية بكرة بانجو دراشي الناس بيمشوا موريتانيا بيجي معهم باش لقيزين غادي أعطي واحد هذا واحد
1: Deutsch-Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gegangen.